0: بالإضافة كمان المبيدات الحشرية والمنظمات لنمو النباتات مثل مواد الأترازين والمواد المستخدمة الأخرى في الزراعة وتخصيب التربة. أثبتت كتير دراسات بيولوجية أنها بتحفز إنزيم الأروماتاز، وهذا إنزيم مسؤول عن تحويل هرمون التستوستيرون الذكوري إلى أستراديول أنثوي داخل الجسم البشري.
1: نعم.
0: يعني تخيلي الرجال بيصير أنثى،
1: ما هو هيك عم صير، عم تحسين أنه معدل خصوبة الرجال زائد معدل التستوستيرون لهي رجوليتهم عم بتخف، فبتشوفيهم أهدى، مرهقين أكتر، متعبين أكتر.
0: فهذا اللي عم يصير. المواد الغذائية اللي نحن بناخدها مزروعة، بتحسي أنه أوكي أنا باكل شيء زراعي، لكن كله معدل جينيا بسبب ما يتم استخدامه بالمواد والأسمدة، بالإضافة لكمان الصويا المعدلة جينيا والزيوت النباتية المكررة، الإفراط بأكل هاي المنتجات المصنعة اللي بيعتمد على مستخلصات الصويا غير المخمرة وحاملة للفيتو استروجينات، فيها دهون كمان من الأوميغا 6 المؤكسدة، هي بتعمل التهابات صامتة بمنطقة تحت المهاد والغدة النخاعية، فهي الالتهابات بتؤدي لإرباك إشارات إفراز الهرمونات بشكل كامل.
1: وهذا الشيء اللي عم يفسر هالأرقام المخيفة اللي عم نقراها مؤخراً بخصوص تراجع الخصوبة. مثل ما قلنا يعني أشهر الدراسة تلخيصية مجمعة من الميتا أناليسيس قادتها الدكتورة شانا سوان وفريقها طبعاً البحثي، عم تظهر انخفاض بيزيد عن 50% بعدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال عالمياً. عم بحكي بين عامين 73 و2018 عم بيقولوا أنه في انخفاض سنوي مستمر بمستويات هرمون التستوستيرون الحر بمعدل 1% كل سنة. داريا عم تتخيلي كل سنة. فيعني الجيل اللي عم بطلع هلأ، طبعا هذا الحكي دون ارتباط مباشر بالشيخوخة، أكيد مع التقدم بالعمر بيقل المستوى التستوستيرون عند الرجال وأكيد كمان الهرمونات الأنثوية عند النساء، ولكن تخيلي 1% كل سنة عم ينخفض هذا الهرمون الأساسي لإحساس الرجل بذكورته بصفاته الجينية الطبيعية، فعم بيفقد للأسف كتلته العضلية، بتنخفض الطاقة.

0: المرهق المتعب.
1: بتعرفي، والجانب الأكثر يعني خبثا بهي الكارثة إنه المرأة كمان بتنصاب بشكل مباشر. المرأة بتواجهه بما يسمى بهيمنة الأستروجين الضار، يعني عندهم بيصير في اضطراب بالهرمون المركب وبنتشر بشكل متزايد، فبيصير عندهم متلازمة تكيس المبايض، بيصير عندهم بطانة الرحم المهاجرة، ارتفاع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. هذا الخلل بيخلي الجهاز العصبي للمرأة بوضع دائم من التحفز والقتال، يعني بتحسيها دائما بوضعية الهجوم fight to flight. يعني لما منضيف هذا الاستنفار البيولوجي لضغوط العمل والمنافسة اللي نحن دائما ويوميا بنعيشها، وخصوصا بالغربة، نحن بألمانيا بتعرفي قديش المرأة مكتسبة هذا الطابع الحاد بالسلوك، يعني بصير دائما هي بوضعية الدفاع أو بوضعية الهجوم. خشنة يا أمي، خشنة صايرة المرأة بألمانيا لحتى تتمكن أنه تصمد بالحياة. فبتنقلب الكيمياء الحيوية لدى المرأة بسبب هذا الخلل، وبصير في يعني انقلاب كيماوي حيوي للجنسين بآن واحد. النتيجة بصير المرأة مسترجلة والرجل نعنوع.
0: ما عدا حتى الشكل الظاهري، ملاحظة أنه فوراً قص الشعر مثل على جارسون، هيك بتحسيها كلها لبسها صار فوراً مسترجل، يعني غير أنه هي من جوا هيك عم بتحس، غير أنه فعلاً عم تعكس هذا الشيء على الظاهر تبعها. يعني أكيد كيمياء الجسد عم بتصير بتنقلب لواقع بهالهجرة القاسية هون، فعم تنتقل لملف المغتربين. وقت بتطلعي أنه ليش تحولت فكرة القوامة اللي كانت سائدة ببلادنا هون أكتر صارت على مشاركة ببلاد الغرب، بس هي بصراحة عم حسها صارت كذبة، ساهمت بانهيار بيوت وبعيال كانت تبدو مستقرة، بصراحة تبدو مستقرة ببلداننا نحن. ولكن شقد في حالات طلاق هون، وقديش طلع على السوشيال ميديا أنه النساء فورا وقت أجوا لألمانيا السوريات فورا طلقوا. هلا نحن ما عم نبحث ولا عم نتطلق نتطرق هلا لحالات العنف والطلاق والقتل، هدول بتعرفي للأسف صار في كتير هيك مشاكل، ولكن شو برأيك أنت؟
1: ايه اكيد، لانه الاسره بتصطدم بمنظومه قانونيه واجتماعيه بتختلف تماما عن الموروث القديم اللي عايشناه ببلادنا دون اي تاهيل فكري جديد بالبلد الجديد بالغرب. الدوله ومؤسساتها هي اللي بتامن الحمايه القانونيه والدعم المادي والاجتماعي المباشر. المراه بيصير عندها استقلاليه كامله ومحميه بنفس الوقت، فهذا بالفعل بيؤدي لظهور نوعين من الانفصام. يا اما بتشوفي في رجل يريد يحافظ على سلطويته وقوامته وقراراته الفرديه دون يعني استشاره والعوده الى المراه، لكنه بنفس الوقت بتشوفيه بتملص من واجباته الاساسيه وبيطالب المراه انه تقاسمه مثلا بالايجار وفواتير الحياه وما الى ذلك. ونوع اخر ممكن يطلع عنا نموذج من الرجل اللي بيعاني اصلا من صدمه حضاريه فبينسحب كليا من المسؤوليه، بتحول لعبء زياده على ظهر المراه، بيستغل حمايه القوانين الغربيه للافراد لحتى يعيش بلا التزامات رجوليه حقيقيه، وعايش هيك مثل اجر كرسي بهالبيت. كتير قليل بنلاقي نحن بنكون في نموذج ثالث بتوازن بحياة المرأة لحتى يكون شريكة حقيقي. يعني
0: طبعا هون بيلعب دور هو شو طبعه، هو شو بيئته، هو شو تربيته، حتى يقدر طبعا هو كمان شو شخصيته، لأن كثير منهم مثل ما قلتي انسحقوا كليا أو صارت بقى صار أجريسيف كثير ليحافظ على حقه المسلوب. هلا هذا التناقض كمان عم بيخلي المرأة تستقوي زيادة، يعني عم تاخد كمان حجة إنه القوانين المتاحة هون بيحموا كرامتها وأطفالها، فبتتحول هالشراكة لمعركة حقيقية، يعني معركة كل واحد بده يكسر الثاني بالمحاكم ويسحب الأولاد وعم تتفكك البيوت. غير عن هيك عم شوف صعوبة كمان إنه الشباب والبنات عم بيشوفوا صار شيء مستحيل إنه يعثروا على شريك حياة متوازن. يا عمي يعني المرأة المغتربة اللي عم تقدر تحقق نجاح صارت محاصرة بين مثل ما تفضلتي قبل شوي، يا رجل شرقي المظهر وبده راتبه وبده معامله بامتيازات تبع جدوده، او بده نموذج فائد هويته وكرامته ومروءته مع بعضهم. فهون صارت المشكله الاكبر انه هي عم تلاقي التكريم برا وجوات بيتها لازم تعيش سوريه.
1: طيب بعد ما شرحنا كل هاي الأسباب الثقافية والبيولوجية والاجتماعية، شو طيب شو الحل؟ شو المخرج؟ هل بالفعل انتهى هذا زمن الزواج التقليدي؟ شو رأيك أنت سوها؟
0: الله يا داريا.

0: لا، ما بشوف فيه هيك شيء، ما بشوف انه في شيء ممكن ينتهى. هلا اكيد هلا صار في صعوبات اكبر، بس الزواج المؤسس على استغلال نقاط الضعف والتبعيه الماليه العمياء هاد انتهى اكيد بلا رجعه، وهذا اكيد شغله صحيه، ولكن طبعا بلا رجعه هون ببلادنا باوروبا، ولكن ببلادنا العربيه لسه الموضوع. ولكن الزواج المبني على القيم، على الفطرة، على التكامل، على المروءة، هذا ما ممكن إنه يموت. يعني بالأخير الفطرة اثنيناتهم بحاجة بعض، فما ممكن هي ولو قويت. يعني بشوف كتير أحيانا بالحياة هون بألمانيا بشوف في هاي النساء اللي فعلا أخذت منصب بتحسيها جنت. يعني أنا لليوم ما بقدر، ولو إنه الألمان صلن 50 سنة متعودين على فكرة إعطاء حقها، بشوف الوحدة الألمانية صارت بمنصب قيادي فعلا عم تهستر، يعني ما بتشوفها متوازنة. غير عن هيك بيولوجيا عبر الوعي بنقدر كمان نحن نوعي بأهمية الأكل الصحي. يعني كل وحدة هي طبعا عبر القراءة وعبر تعليم الأولاد، إنه من جيل لجيل إنه نحاول شوي نقلل البلاستيك، نطبخ بالبيت، ما ناكل معلب، قد ما بنقدر نعمل شوية نشاط بدني. ولو أنه أنا أول وحدة ما عم بقدر صلي فترة طويلة لأنه من ضيق الوقت ومن إرهاقنا، ولكن عم حاول أنه لازم نرجع نعمل شوية نشاط بدني، نرفع كفاءتنا الحيوية شوية طبيعية. غير عن هيك فكريا أنا بعتقد أنه لازم نتجاوز بقى عقدة هاي الندية المفتعلة. يعني خلينا نبلش كمرأة، هلا طبعا في حال عندها شريك متعب او عنده هذا المرض القيادي او عنده هي النرجسيه اللي ما أنا مقبوله صارت، فهون عن جد هي عندها صراع مستمر. ولكن خلينا كمان نحن ندعم المراه ونثقفها انه القوه ما بيعني انه احطه براسي بدي اكسره، القوه ما نكسر، بالعكس القوه تعطيه حقه وهو يعطيك حقك. فالانوثه ما بتعني لا انه تخضعي سلبيا ولا انك تكسري اللي قدامك.
1: بالضبط، الحماية بهذا العصر الحالي معنا مبارزة بالسيوف، والله تعي بدنا نتخانق ونكسر عظام بعضنا. هي شكل من أشكال الأمان النفسي والنضج الانفعالي وقدرة على احتواء الأزمات والمسؤوليات بثبات. المرأة المستقلة ما بتدور على رجل لحتى تاكل بس من جيبه، بل تبحث أيضا عن رجل يكون له حكمة، يكون عنده رأي، يكون يستوعبها، يعطيها هذا الشعور بالأمان الحقيقي حتى تطمن وتنزع هاي الدروع الخشنة وتعيش أنوثتها الفطرية معه بكل سلام.
0: تماما، عن جد الرجولة هي موقف، هي احترام كلمته، هي ثقتك فيه. والأنوثة طبعا كمان سكن وأمان ومحبة ودفى. وهون بس ما صلحنا هذا الأساس البيولوجي والنفسي بيعود هو سند، وبيكون هو فعلا معبر عن أعمق معاني الإنسانية.
1: وأخيرا وليس آخرا، رح يعني بعد ما طرحنا كل هاي الأسئلة الصادمة وحطينا إيدنا على جروح عميقة، الغاية ما أنه نعمل حرب بين الجنسين. المرأة يعني ما خلقت لحتى تكون مصارعة، ولا حتى الرجل لحتى يكون ظل يقعد تحت كنف المرأة. يعني قوة المرأة هي بالفعل باستقلالها، لكن ما تحمل سيف وتشهره بوجه شريكة. ورجولة الرجال لازم تضل ثابتة بحكمته، مو بتسلطه وبقهره للمرأة. لازم يكون الرجل أمان لحتى يبنى عليه بثبات شراكة طويلة الأمد، لحتى تكون شراكة متوازنة.
0: تماما، العبرة الحقيقية عن جد إنه نرجع شوي للفطرة ونآمن فيها. أنا لليوم بآمن إنه الله خلقنا بهذا الطبع، ومهما حاولنا نمشي لمسافات أبعد كل ما منضيع أكثر. فكل ما عدنا للفطرة اللي هي ما راح تشيخ أبدا، كل ما تبدلت المفاهيم وكل ما بعدنا أكثر، كل ما بنحس حالنا إنه يعني كيف بدي اقول لك، عم نبعد عن الطريق الصحيح اللي كل ما لا بتصير الرجعه فيه اصعب. فوقت بتتبدل المفاهيم بضل الرجل هو سند اكيد ما بيسقط، اذا كان هو فعلا رجل مو ذكر، لانه ما بحياته كان مجرد هيك بس ورقه نقديه، بس انه بيعطيكي هالمصاري وانت بتقدري تعيشي كل واحد بشكل مستقل، بل هو موقف وقت اللي بيكون في شده، حكمه هو اللي لازم يحتويكي عند الخلاف، وهذا طبعا مو دعوة انه والله المرأة هي بتكون هبلة وبتعمل مشاكل وخلافات ولازم يكون دايما الحكيم بالموضوع، اكيد لا. طبعا المرأة احيانا بتكون احكم اذا كانت هي منطقية اكثر، وفي حالة شدة ممكن هي تكون كمان السكن والطمأنينة له ولروحه، ولكن لازم الرجل يستعيد دوره بصلابة الاحتواء. والمرأة طبعا هداك الوقت طواعية هي بتصير تشلح عن حالها هذا الدروع الدفاع عن نفسها، لأنه في مين عم بيحبها وبيحتويها وبيسمع لها رأيها وبيعطيها قيمتها. فهداك الوقت القوة بتكون بالسكينة، وبتكتمل الرحلة طبعا مثل ما الله بيريد، شراكة عقل ودفى قلب وملاذ آمن ما بتزعزعه رياح العصر هاد.
1: ولذلك نحن متابعينا رح نترككم مع هذا التساؤل لحتى تتأملوا بصدق وبعمق، هل نبني نحن اليوم بيوتنا على تحدي وإثبات الذات أم على التكامل اللي بيداوي وما بيجرح؟ دمتم أعزائنا المستمعين بخير وسكينة، وإلى لقاء قريب يجمعنا دائما على وعي ومحبة. كنت معكم أنا داريا فارمان والعزيزة سهى دائي.